مي حب هنا بنو هي هي كيلي كي مي او وي هو لو ابو لو هوا هي الو هلا يا ولا هي مي هنا بنو هي هي كيلي كي مي او وي هو لو ابو لو هوا.